حسمو هنا كما تصوتو كما تصوتو يا بالله با الى شومي كما راه راينا يا لي شومي اي تبلي تو كيراتون يا لي سيري اف ام سيرون غادي بيناتي لي شومي كارلون انا يا بيلي يا تيراتون تاع لي سيري اف ام سكيدين كي لهت لي شومي تاع بيلي تاع لي مور سيري تاعو تونا سيري فيتي لهو تونا كي تشوف فلورنا اي بن نلوينا رلا كاراتا ما تما جوان خور ربي رفيتي مونا مي لونغ ري رفيتي لتين امبا هي يركو هبوتا خور ري رتوبا لي bana ba Capitec Bank ba sa ba leteng le bona ka jeno ba itse DJ la va sengwa na mme re tlotsa malu wena ha monna ti rutle fela re ne re fefela jalo ba mamedi ba le sedi FM tsebo ba ne ba tsebe ka tsena itse leng hore di amana le tsena tsa di banka hore na di tsama tsama jwang hore ke di feng di nthotse leng hore o lokela khore o tlonne o di hlokomele ha o ya di banking ka pa o shebe di nthotse mpe ka ba di tlolo tsa molao tse leng hore di ka etsa hala taka tsana tsa di banka jole Capitec Bank ba teng le bona heka jeno ba re kile nako ba re bona re batla mona ho tse ratwa mona tsa le seri FM le DJ Lovers ba tlo ke nehe bana ba Capitec Bank ba re fa jalo slam desk cam hanfela kamera mona a kya khutla.